0: وقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن لمسجد الحرام إن شاء الله آمنين مولكين رؤوسك ومكشرين لا تهافون فألم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتيا قريبا الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: اللهم ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.
1: اللهم ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على النبي الكريم. يا ما كنت أبغاكم تعيش ركوا السنة. Bango tuba kwa bango kaburu tabura de kwa mi yenduru boko gina nyaru saka ni mawu saka ni wale wale gi saka aku le men bi ya sira ga saka isino sau busono sun kada ma
0: sallu ala nabi kareem. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi kuwatan wasila. Allahu akbar ma ta'alaka muta'alliq walitajja wallaba murim wa hajja وقصد هرم من كل فج وأقيمت لله في هذه أيام مناسك الحج. الله أكبر ما نهيتني من النهائر وأزمت لله شعائر وشار إلى جمرة سائر وطاف بالبيت أتيك زائر. الله أكبر إذا صار قولة الوسام سيلا منا وملك مرتا أكبت وكرم رب المنى وتكرم إلى الله بالهدايا وألقوا الرؤوس وقشروا ونهروا وعمد الله على تمام حجه وصغروا أولئك يؤتون أجره مرتين بما صبروا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا انفادوا لزيارة تواب مكفرين ولسابين الخطا ولملوات منهولين وللحجر أسود مسلمين ومكفرين ومن ماء زمزم الشاربين ومتطهرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسبحان الله إن تمشون وإن تصبرون إلى آخر آية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ذي ملك ولماذا كنتم سبحان ذي إذ ولجبرتم سبحان حي الذي لا يموت سبحان ربك الرب ذاتي ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قديم وجودي أمين فضله وجودي خالق الأفلاك مدبرها وبالي أشياء مشوّرها أحمد سبحانه من وفقه فعرفه وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا لمسيلي في ذاك وصفهم وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرافة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى ومعرفة وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس أيها الناس يا أيها الناس إنك في يوم هرمة متأيفا وبركات متردفا يوم الحج أكبر وسائر الدين أزهر تويون فيه سنة أبيك إبراهيم لما تريكنه من انتماء في هذا يوم عظيم فإن يوم الذي ابتلى ابتلاه الله فيه ذوي إسماعيل ولديه وشرعت فؤادي وكبده أنشؤ من بالذوي في منى أمر وإلى أهلك أسعانا فمتصل أمر ربه طيام وعرج بإبني حيث من مجريا فإن ذلك تولد له شيطانا وقال يا هليل الرحمن من أجل أهلك أسعانا تزرع ثمرات الفؤاد وطول نذر من الشواد فعرفه هليل وقال انصرف عني يا عدو الانسان اتريد منا مهلكة الرمان ثم تأمه هاجر قائلا ان ابراهيم يريد ان يذبع ولدك اسماعيل من اجل من نال فقالت ان كان امن بذلك فعليه ان يؤتي مولاه ثم اتى اسماعيل فقال ان اباك يريد ذبحك وانا اريد نصحك فقال اسماعيل ان كان الله بذلك قد امر فقال لي كل على مني قرر ورجم اسماعيل بن اشعر رجما فصار ذلك عن الله بابي جماري حتما وانت لك الهليل الى من الى منا وانا جمرة مرانا ثم شمر شاهدين وكاد حبل يسجد به عند ذوي ولدي ويدا ورهب مزيد الصلاه وعلم سلكته لسنه شرها ولغلام يكتب سنة به ولا يعلم اكيكا ما هو فيه الى ان ظهر له امر وباني وتحقق انه قربانا فاصى راسه الى ابي ونجا وقال من نصنعت يا هبتا قال اني اصدقك لحقا وقد هب من ادرى اني راه في منامي اني ازرعك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعلي ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ولكن يا ابتا ولوجهك اما الشيء وردت قلبك اما الشيء وشبر على بلاء مبين وقل لله من الشاكرين واذا رجعت الى ام اقارئها منا سلاما وامرها بصبر واسر استسلام فاوصلك لكتفيه صدى وتاز ذلك اما كما ان الله اهدى ثم تلا للجبين واذن مديت باليمين واما بذوي امتصالا لرب العالمين فان ذلك انت اجرت القلوب وانسكت لك بعد وهاجت وتاجت ملائكة بالدواء والنداء ربنا ارحم هذا الشيء كبير وهل هذا الطفل صغير فجاء خرج القريب من قريب واعطت عصمته حبيبي على حبيبي ونزل جولانك بلي الفداء وعقب نبت بسائر من نداء وناداه جليل النداء اصطر به قلوب المؤمنين أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

0: اللهم لا كامل لما حصلت ولا باسط لما انقبلت ولا هادي لما أدليت ولا مضل لما هديت ولا موتيا لمن منعت ولا مانع لمن منعت ولا مكرما لما بعدت ولا مويدا لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يؤول ولا يذل اللهم انا نسالك النعيم يوم الحيره ولامر يوم الخوف اللهم إنا أعوذ بك من شر ما أتيتنا وشر ما منعتنا اللهم أبر إلينا إيمانا وزينه في قلوبنا وكر إلينا كفوا لفسوق والإسيان وأرنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأرنا بصالحين جينا زايا ولا مبتونينا اللهم قاتل كفر الدين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك وهي على رجلك وعذابك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد امنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وزيارنا واسلام امتنا وعله امورنا وجعل ولايتنا في مهابك وتقاك وتمايدك يا رب العالمين ان لهم ملائكه يصلون على نبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما سبحان ربك ربي ذات ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا ويلا نسيرا ميرو بيسيبو مي واي كا سون سادكي انوا تورم ديمام ويا اوسون وينغوت باغاريا مي غروتوبيتي مي باكاتي توبليسناس ا تين توريندي سيري تاكاتين وي غوبيرو كيداري kana no dodo kani ba ono sun kwa nia i nuwa mi mena bane abute tena tia bara kano yensu aso asa sanki ni nisa beduke ya meme sa mua mese ka koba no obu ya sako sanki mena ni sasa dima sule sila sawi gyanwa ni mena sako madaka rwesi ya watu dui gimbira gya adama sule dami na kongina dewa ima besa sushi saka iso pa gray tobra bakwa lima sule mbira gani ya san bibi bagro tabiru dadami sabin turo susi basoko me osman yari san susi ma witi usun fagidi ya mena alaji osman yari uri yari ui sa susi mini winti ma umasun win no mweru dia dodoka yin su aso wa sane tako ma winti gi yu giro dodoka ni san kosu noro wisa susimi alazi Osman woru yari wigi iu magirwa grotobite mbiruni mensaka winti u nuku dobu tusia usonsi makankama wim mbora nyemia ka grotobite sakwami giso bruteni limam wiswa wo yim swa so ni numor doduka iwinti masundi ya iinti swada kiyo sude urama iti so
2: to gison toru ya sun sawa noku dobi budabu nyina opuru anten so giso gison ton girima gitini layawa bine girapuru andune girapuru layawa lai ma ya sawa nyarun tonu nyanu ne yoyo bo ikurun tora giso don yin tonte ma ta sun sawa noku dobo giso sari alislam sari un biraka da kun dime biba koroba bawur puru ma noku dobo tusiya mu
3: noku dobi be babe tusiya mu to sakaru so saria ama ya gewa won ya sirama an won sakaru kuwa me ngwe ne won sabite akate bonu ko sinami
2: sakate gusuno non damaka an kia antu kuwa ta sawa te bankuwa bank bakate bonu ko subrita subu bikiru ya samu ne ngal sirama bisibu biban wo bakwe abu sarako suburi yusiru ye san besem bisibu kabisa wansine yensun di makabia yemabu di makabesera tombe ka ma bo boluti a ama be ke bonu itase ya ka yire ngune ka wonen yali akuyen gembu meri akuma meri ma wona wonen gobi mu aka wonen nyarugwa aka saka bese nyini rasulu unkuweme me uma sun sun si suko mi asa nini mi anja e bonu kwaita me